شور بد I heard an Arab screaming أخيرا علينا مذة بابلية تخيرها الجاني على أهد الفيصرة وقار أبوها الماء والكرم أمها.

سلامي إليكم والديار بعيدة وإني عن المسعى إليكم لا أجد كتابي إليكم نائب عن ديارتي وفي عدم ما التيمم جائز فسربلت بالدم وقلبي مسافر أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أيام ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير.